مساكم خير ومحبة حبة المستمعين عبر أثير تربل أو الموجة 19.5 FM وعبر موقعنا الإلكتروني www.tribleo.com.au وعلى الآب اللي هو Community Radio Plus. تابعونا.

أي كي أوتو سنتر، لا تدور ولا تحتار، في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية، سماش ريبيرز وديتايلينج، تبديل كمان إطارات مع غسيل سيارتك. للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776، وعلى العنوان 525 شابل رود باكستان. AK Auto Center تبخل برعاية البرامج العربية.

الدكتور علاء العوادي، العالم الروحاني والمتخصص بالتنويم المغناطيسي للعلاجات النفسية والروحانية وإبطال السحر والمس. للاتصال سيدني 0400 44 9000.

صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000. مع الإذاعة العربية صباحكم أحلى.

0: استراليا 2000 FM على الموجة 98.5.
1: أشهد أن
2: لا استمع.
3: هل تلاقي
0: والآن برنامج صحتك مع الدكتور علاء الدين مطر.

0: ورجعنا معكم حبيبتي المستمعين، وطبعا برنامجنا الاسبوعي مع الدكتور علاء الدين مطر. واليوم موضوعنا دائما يسالون المستمعين عن الفيتامينز وفيتامين دي واخذه من الصيدليه بدون استشاره الطبيب. حابين نستفسر من دكتور علاء. يسعد مساك دكتور علاء.
1: اهلا وسهلا دكتور علاء، واهلا بالمستمعين ايضا. في الحقيقة هو الموضوع اللي سيادتك ذكرته شيء عصري وبيتعرض لكثير من الموجات التجارية التي قد تؤثر على رأي الناس في استخدامه. فيتامين دي شيء ممتاز إن الواحد ياخده، يصعب على الإنسان امتصاصه بصفة عامة، ولأنه يتطلب من الواحد ياخده بعدين يتعرض للشمس حتى يتحول الفيتامين دي من الوضع الأصلي له إلى الوضع الحافز القادر على أنه يعمل مفعوله بالجسم. فكثير من الناس خاصة إحنا مثلا العرب وبعض الشعوب الأسيوية بتخاف أنها تتحمل أنها تتعرض للشمس أكثر من اللزوم، لأنه بيخافوا أنه يصير عندهم أمراض خبيثة بالجلد أو يسمروا أكثر من اللزوم أو هكذا، فيكون هناك عرضة كبيرة خاصة للنساء من أنهم يتعرضوا لنقص فيتامين دي. والنساء خاصة بهالشيء لأنه أثناء الحمل والولادة يقوم الجنين بامتصاص كميات كبيرة من الكالسيوم والحديد والفيتامين دي من جسم أمه حتى يقدر يبني جسمه، ومن بعد الحمل تكون المرأة وكأنها يعني مدخرات جسمها من الفيتامين دي أصبحت قليلة. وحلو أن الإنسان يستخدم فيتامين دي. جسم الإنسان already في جهاز حاسب للفيتامين دي. إذا الإنسان أخذ فيتامين دي أكثر من اللزوم، الجسم الإنسان ما بيسمح بالامتصاص أكثر من حد معين عن طريق حبوب وهكذا. فاستخدام الفيتامين دي لا يسبب ضرر، ولكن قد يكون يعني ضيع مصاري أو شغل النوع إذا كان الإنسان عنده كمية كافية من الفيتامين. طبعا الأفضلية في الاستخدام الإنسان من وقت لوقت في السنة الفيتامين دي، ويتأكد أنه في مكانه، وإذا كان ساعتها يأخذ حبوب فيتامين دي، وهذا هو التصرف الأفضل بالنسبة لها الموضوع. فيتامين دي شيء مهم للعظام لأنه هو يكون العنصر الفعال في التفاعلات الكيميائية التي تحدث وتربط ما بين الكالسيوم وما بين المواد الجسم البروتينية، التي حينما يجتمع الجزئين هذول مع بعض تكون عظم الإنسان بصفته الصلبة التي تحمل وزن الإنسان وتسبب له سلامة المشي وهكذا.
0: طيب دكتور، وبقية الفيتامينات مثلا فيتامين سي أو بي 12 وإلى آخره، يعني أنت تحرص أنه يكون باستشارة الطبيب؟
1: فيتامين سي شيء جيد، حلو الإنسان يأخذه، منه هالشيء المهم كتير أن فيتامين سي يذوب في المياه، فالفيتامينات التي تذوب في المياه نادر الإنسان يصبح عنده نقص فيها. فيتامين بي 12 اللي عنده سكري جيد أنه يأخذ منه من وقت لوقت، لأنه يساعد على الحفاظ على سلامة الأعصاب الموجودة في الجسم والتي يقوم زيادة كمية السكر بتدمير بعض منها. فطبعا كثير من الذي عندهم مرض السكري لفترة طويلة يكون عندهم آلام وإحساس بالكهرباء وإحساس بالخدار بإجرهم وهكذا، فيساعدهم فيتامين بي 12 على تجنب هالشيء من أنه يحدث لهم. فيتامين A يقال أنه جيد للعيون ونادر أنه يكون هناك نقص فيه، بس هو الحقيقة فيتامين D أكثر أنواع الفيتامينات التي تتعرض للنقص، لأنه يحتاج كذا مفعولية، يحتاج الإنسان يأخذه أنه يتعرض للشمس أيضا حتى يصير عنده كمية كافية. الفيتامينات الأخرى يعني نادر أن الإنسان تنقص فيه، وهناك بعض الفيتامينات الطب لا يعي بالضبط ما هي إفادتها مثل فيتامين E وهكذا، وكويس الإنسان يأخذها. فيتامين K طبعا فيتامين مهم، وهو يساعد الكبد على إفراز المواد التي تساعد على تجليط الدم، فبدون فيتامين K إذا الواحد اتعور ما بيقدر يقف دمه، ولكن طبعا نادر أن الفيتامين K يكون ناقص إلا في الجنين، فأول ما بيولد الجنين عادة يقوم الأطباء بحقنه بفيتامين كي حتى يساعد دمه على التجلط. ومن بعدها
0: نعم دكتور يبدو الخطوط. ألو. إذن يبدو الخط من المصدر، نكتفي بهذا القدر. شكرا دكتور علاء على وقتك.

أي كي أوتو سنتر، لا تدور ولا تحتار، في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية، سماش ريبيرز وديتايلينج، تبديل كمان إطارات مع غسيل سيارتك. للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776، وعلى العنوان 525 شابل رود باكستان. AK Auto Center تبخل برعاية البرامج العربية.

الدكتور علاء العوادي، العالم الروحاني والمتخصص بالتنويم المغناطيسي للعلاجات النفسية والروحانية وإبطال السحر والمس. للاتصال سيدني 0400 44 9000.

أحلى صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM. ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

الدكتور علاء العوادي العالم الروحاني والمتخصص بالتنويم المغناطيسي للعلاجات النفسية والروحانية وإبطال السحر والمس. للاتصال سيدني 0400 44 9000.

صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM. ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

0: الرابعة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز إخباري أول في فترتنا الصباحية أعده ويقدمه لنا سليمان ياسيني. صباح الخير.
2: صباح الخير رولا مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. البداية من لبنان، حيث قتلت امرأة جراء غارة إسرائيلية على جنوب البلاد، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات في المنطقة ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين باتجاه قواته. وفي قطاع غزة قتل 3 أشخاص في ضربات إسرائيلية وفق ما ذكر الدفاع المدني، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين من حركة حماس. في الشرق الأوسط، وفي وقت تتصاعد الضغوط الأمريكية على إيران، تكثف التحركات الدبلوماسية لحل الأزمة. وفي هذا الصدد أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مباحثة مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. تناولت المباحثات بين الجانبين جهود خفض التصعيد وكذا مقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لا تجري محادثات مع إيران حاليا، مؤكدا على أن الحملة الاقتصادية الأمريكية ضد طهران مستمرة إلى أن تقرر التفاوض بجدية. في سوريا، عين الرئيس أحمد الشرع الزعيم الكردي مظلوم عبدي مستشارا رئاسيا بعد أيام من إعلان حل قوات سوريا الديمقراطية في إطار اتفاق لدمجها مع دمشق. في الجزائر، أعلنت السلطات حدادا وطنيا لثلاثة أيام من إثر حرائق غابات اجتاحت شمال شرق البلاد وأودت بحياة 12 شخصا على الأقل، فيما أصيب عشرات آخرون. وفي تونس، ندد الرئيس قيس سعيد بوصفها بأعمال مدبرة تهدف إلى تأجيج الأوضاع في ظل تصاعد أزمة قطاع المياه والكهرباء التي تؤثر على حياة المواطنين منذ بداية الصيف. وفي سبتة، تحولت احتجاجات على الأوضاع الأمنية إلى مواجهات بين السكان والشرطة بعد شهر من تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين القادمين من الأراضي المغربية. في أوكرانيا، دعت سلطات خيرسون السكان إلى مغادرة المدينة خشية من انقطاع طويل لإمدادات الكهرباء والتدفئة، فيما أسفر هجوم روسي بطائرات مسيرة على كييف عن مقتل شخص وإصابة نحو 10 آخرين. في السودان، قتل 12 شخصا في قصف على منطقة حدودية مع تشاد وفق مصدر أمني شادي، بينما اتهمت نجاميلا واشنطن الجيش السوداني بتنفيذ هذه

0: صافي سلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير. بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجية وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 04-004-9000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

0: تلقي أوتو سنتر لا تدور ولا تحتار، في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية سماش ريبيرز وديتايلينج، تبديل كمان إطارات مع غسيل سيارتك. للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101-03776 وعلى العنوان 525 شابل رود بانكستان أي كي أوتو سنتر، طبخة برعاية البرامج العربية.
1: صباح مع راديو 2000 اف ام، احلى برامج صباحيه ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين. ولاعلاناتكم عبر اثير الاذاعه العربيه 2000 اف ام، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الاذاعه العربيه. صباحكم احلى.

0: ونبدأ في برج الحمل. يوم جيد للتقدم لكن تجنب العناد والتسرع، وفرصة مهنية أو مالية ممكنة.
1: نجوم يا سيدي يا سيدي العرفي، اسأل عن حبيبي وقولي قولي راح فين.
0: أما برج الثور، ترابي هدوء وثقة وتحسن في الأجواء العاطفية والعملية. والجوزاء، تحديد تحديات أو شخص يحاول إرباكك، تجاهل الاستفزاز وركز على هدفك.

0: أما السرطان المائي تحتاج إلى الهدوء وترتيب أفكارك، أما عاطفيا هنالك فرصة للراحة والتقارب.
1: ولا من رد وقال ولا كان لي دليل، شيتك حاضن يا سي جراح العاشق.
0: والأسد طاقة قوية ودعم من المحيطين بك، يوم مناسب لإظهار قدراتك.
2: عن حبيبي وكل كل راح
0: والعذراء تعاون ناجح ودعم من شخص قريب، فرصة لإنجاز أمر مؤجل. أما الميزان لا تتردد كثيرا، قرار متوازن اليوم قد يفتح لك بابا جديدا. والعقرب المائي فكرة جديدة أو قرار جريء قد يغير مسار موضوع مهم.
1: بختي في الفنجان أنا عاشقة وملهوفة وغدرني الزمان.
0: أما القوس هنالك عائق مؤقت، لا تدخل في مواجهة واختر الطريق الأسهل.
1: أنا عاشقة وملهوفة وغدرني الزمان وراح عني حبيبي.
0: الجدي يوم قوي للعمل والإنجاز، طبعا ثقتك بنفسك في ارتفاع. أما الدلو تغيير إيجابي محتمل، لكن لا تتخذ قرارا كبيرا هذه الفترة وأنت متردد. وأخيرا برج الحوت المائي، بداية مريحة وهدوء نفسي مناسب للتواصل مع أشخاص ترتاح لهم. وطبعا أحبتي طبعا الأبراج الأكثر حظا اليوم هم الحمل، الثور، الأسد والجدي. أما عاطفيا الثور والسرطان والحوت لديهم أجواء أفضل للتقارب، والله أعلم.

وفي نهاية برامجنا لهذا اليوم نسأل الله أن تكون قد استمتعتم بفقرات برامجنا المنوعة، ونتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة ومباركة، وإلى الملتقى. تحياتي وتحيات زميلتي نادية العوادي وجمال.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: 2000 station sponsor.